رنمح نمنع قولي عني بأني مي رنح النار رنح نني مركز خنم ما كنت سميت وامك كنت اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى الزمع الى موري سيدي ماركي اللي تكبري اللي برو درزان دان بانكالي سيدي ماركي